0: تقطع الأخبار من يمه اللي ذبحني وغربلني وعناني. ما يسعد الله اليا من قال من فمه أنا بخير وعلى شوفتك والهان.
1: أنا بخير وعلى شوفتك والهان.

0: عم تسمعوا راديو الحارة،
1: عم تسمعوا
2: الراديو،
3: عم تسمعوا راديو الحارة،
4: تسمعوا راديو الحارة،
5: تسمعوا راديو الحارة، تسمعوا راديو الحارة.

0: عم تسمعوا راديو الحارة،
1: عم تسمعوا
2: الراديو،
3: عم تسمعوا راديو الحارة،
4: عم تسمعوا راديو الحارة،
5: تسمعوا راديو الحارة،
6: تسمعوا راديو الحارة.
7: هلا هلا هلا.

0: عم تسمعوا راديو الحارة؟
1: عم تسمعوا الراديو
2: الحارة؟
3: تسمعوا راديو الحارة؟

0: That was a pretty good lesson.
1: I thought so.
2: عم تسمعوا راديو الحارة.
3: عم تسمعوا الراديو.
4: عم تسمعوا راديو الحارة.
5: عم تسمعوا راديو الحارة.

0: للعن
1: للعن شنو للعن
0: للعن أبل ثمر ضب نبال خياط القصور للعن أبل ثمر ضب نبال خياط القصور الجسم كله مبين والصدر طالع نصور الجسم كله مبين والصدر طالع نصور

دايما ما ادري ايش بيده شي يربط مصاري والله يزيده. الله الله الله الله.

0: روحي وقلبي والله يتريدوا فالشي يرزقنا من هن وضعي تعبان.
1: يا ابو علاء يا ابو علاء
2: يا ابو علاء يا دعور يلا يا دعور.

0: هادي دعور تحية أحلى 500 على رأس إخوان العريس على رأسي الخلف وعبده. تحية الرعي وكل الحضور كل الموجودين كل العشائر الخلف الصبحي وضيوفه على رأسي الشيخ إبراهيم المتعب الله بيت الفحل غنايم عرب إكراد تركمان من أي مكان كان الله حيكم جميعا محبة بالعريس وادي محبة بوادي العريس الله يرحمه بتراب الغالية على رأس ضيوفك أبو الفوز على رأسي بيت العلي تحية لعيوك الحضور أحلى 500 على رأس أبو عبدو عيوك أبو الفوز كل الحضور يلا يا دعور يلا
1: ولنهدج مثل الشمامة لشم وشم حلف لمص البرطم تا يطلع دم

يلا يلا واللي شافك يمشي والله ربحان. رفرف طول الحبار ونهد الشفتو انا ابويا الخطف ريل اجلك عفتو. شقورا لو من شاف الزفه لفتو سليمان